ربك وما زادوهم غير تتبيب.

ظالمة إن أخذه أليم شديد

ربك، إن ربك فعال لما يريد.

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ.

واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن

والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا.

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم

وإسحاق إن ربك عليم حكيم.

يصلحون. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.

غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.

وجاءوا على قميصه بدم كذب

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.

وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ

قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف

إنه هو العليم الحكيم.

كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين.

وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين.

قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. حتى

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب

من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا

ومن يضلل الله فما له من هاد.

بعضه. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا،

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار.

واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.

وما ذلك على الله بعزيز.

الحق إن ربي لسميع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين.

وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم

بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.

أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون

بغير علم ألا ساء

حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

أمر ربك. كذلك فعل الذين من قبلهم.

كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

لهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون.

وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساب

تقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى

والله خلقكم ثم يتوفاكم

إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق

هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون.

والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى

انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض

أَخَاكُمْ إن قتلهم كان خطأ كبيرا.

صحا إنك لن كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم

السر أعرضتم وكان الإنسان كفورا.

بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته

وكان الإنسان قتورا.

أَعْدَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا.

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.

لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم.

نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

منك مالا وأعز نفرا.

فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح.

خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا.

مُسْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ

وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا.

ربك وما فعلته عن أمري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبراً

سترا. كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا. ثم

أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا

جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟

ذكر رحمة ربك عبده زكريا.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً.

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدّا

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري.

يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري

كله وألقيت عليك محبة

منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى

وذلك جزاء من تزكى ولقد

سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا.

خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى

كلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون

لستم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون.

ساهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم

فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

الْقُرْآنَ فَاعْبُدُونَ. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ.

قل إنما أنذركم بالوحي

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.

يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون.

وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

أذن للذين يقاتلون بأنهم

ثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير.

في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده

له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد.

بِكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ

فيه تختلفون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون

بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ.

أنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز.

إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم

مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون

والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون.

وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد

فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون

إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين.

نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.

لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون.

أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين.

على أفئدة قليلا ما تشكرون.

أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون

رب فلا تجعلني في القوم الظالمين.

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قال

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم

عليكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم

ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.

يصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

لكم والله بما تعملون عليم.

وليضربن بخمرهن على جيوبهن

الله نور السماوات والأرض

نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء،

تَسْبِيحَهْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ.

وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا.

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.

وكفى بربك هاديا ونصيرا.

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده

صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.

وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم

فرق كالطود العظيم. وألفنا ثم الآخرين.

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصنام

إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون

وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين

لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون.

جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

أتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون

رب نجني وأهلي مما يعملون.

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم.

قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم

ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ

وأنهم يقولون ما لا يفعلون.

قالوا اطيرنا بك وبمن معك،

قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى.

وكلنا آتوه داخرين.

أَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ.

وقالت امرأة فرعون قرة عين لي

الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل.

من قبل قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون.

ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها

ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

ووصينا الإنسان بوالديه حسناً

ذلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ،

قال رب انصرني على القوم المفسدين.

قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن

تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.

أَيْمَانِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلنا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.

أنكر. ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون.

يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.

وله من في السماوات والأرض كل له قانتون.

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون.

كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.

ظلموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين.

خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها

بنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ

أعقابك إن ذلك من عزم الأمور.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره

قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد

إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ،

آباءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

فيكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيماً.

أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو

أفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا.

لَهُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا

فجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون.

عورة، إن يريدون إلا فرارا. ولو دخل

لهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا

إليهم إن الله كان غفورا رحيما.

وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا.

علينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

بِكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ

إن ذلكم كان عند الله عظيماً.

ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلاً

يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم

وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم

وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير

شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.

كفروا، وهل يجازى إلا الكفور؟

فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة،

قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد

إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به

من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

إليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون.

عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد.

الله حسنا، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء،

الأرض بعد موتها، كذلك النشور. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه،

ومكر أولئك هو يبور.

وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

إن ذلك على الله يسير.

كتبوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا ينبئك مثل خبير.

حميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور.

إنه غفور شكور.

لؤلؤا ولباسهم فيها حرير.

استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلاً،

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون.

تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون

يَرْجِعُونَ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين

وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل

فوق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم.

والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

مراكب وحفظا من كل شيطان مارد.

جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب

خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون.

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون

هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟

إن هذا لهو الفوز العظيم. بمثل هذا فليعمل العاملون. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين.

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا

إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفك آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم

تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم.

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين.

مُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ.

إنهما من عبادنا المؤمنين. وإن إلياس لمن المرسلين.

أفلا تعقلون. وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم

وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً

سبحان الله عما يصفون.

وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون.

وإن جندنا لهم الغالبون.

والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق.

آيَاتِكُمْ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ

أهنزل عليه الذكر من بيننا بل هم

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا فاحكم بيننا بالحق ولا

إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب.

الباب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناب.

وآخرين مقرنين في الأصفاد.

الكتاب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

باب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب.

وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق

هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم

يدي أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل

فأنى تصرفون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى

وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار.

ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.

الباب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين.

قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين.

أيديهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون

إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب.

أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد

تذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون.

يكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه؟ أليس في جهنم مثوى للكافرين؟

أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام

رحمته. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون.

يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون.

يختلفون. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا

علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد

بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ

يفعلون. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى

وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلون عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم

كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم

كفروا أنهم أصحاب النار.

به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء

أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.

تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.

وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب.

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

إن الله هو السميع البصير.

بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد

وما كيد فرعون إلا في تباب.

فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

الباب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإن

هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر.

وقال ربكم ادعوني أستجب لكم

فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.

تعقلون. هو الذي يحيي ويميت

أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون.

في الحميم ثم في النار يسجرون.

في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق

فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا

يكسبون. فلما جاءوا

لله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم

رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.

بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون.

واحد فاستقيموا إليه واستغفروه.

ذلك رب العالمين.

أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن

أنتم به كافرون. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم

استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون.

يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا

وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن

والإنس إنهم كانوا خاسرين.

الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.

ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا

وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر

إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون.

وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى

القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير.

ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك،

ذاته أعجمي وعربي.

ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة

عِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَاءَ

لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم

وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.

عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض

يَزْرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم.

فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشاء

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها.

فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ.

أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير.

استجيبوا لربكم من قبل أن ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم

فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ

رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور.

لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن لله ملك السماوات والأرض

كِتَابٍ أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا

في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.

لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبيين

بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون.

وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين.

أهشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون.

مقتدون. قل ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.

تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين.

أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون.

ومعارج ومعارج عليها يظهرون ولبو

وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا

ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون.

فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون.

يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون.

تحتي أفلا تبصرون أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون

ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون

أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.

فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم والكتاب المبين.

مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم

رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي

يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا

ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم

ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم.

فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين

أهم خيرنا قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم

إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل تغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه

كذلك وزوجناهم

الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.

فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزؤا

ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ

أَوْلِيَاؤُهُمْ ساء

ولله ملك السماوات والأرض ويوم

وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق

قوم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق

تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم.

هو أعلم بما تفيضون فيه.

يَعْمَلُونَ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كَرْهًا، وحمله وفصاله 30 شهرا حتى

صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي.

إنهم كانوا خاسرين.

أكلهم كذلك نجزي القوم المجرمين.

آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرخ

أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير.

فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم

ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا

لهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم

أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم.

ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله وسلم

والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

فأولى لهم طاعة وقول معروف.

لهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم.

مَعَكُمْ وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم

لكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم.

يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه،

وينصرك الله نصرا عزيزا.

بِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

أَتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا.

يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم

بل كان الله بما تعملون خبيراً.

ولله ملك السماوات والأرض يغفر

قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا

من تحتها الأنهار ومن يتول نعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما.

ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.

بطن مكة من بعد أن أغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله

تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل

وكان الله بكل شيء عليما. لقد

كله، وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله.

سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه

له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم

قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم.

فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم.

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب

ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.

إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب

في الأرض، والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم،

إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد.

تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج

وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب ليكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول

ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت

وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.

ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود.

ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج

فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا.

يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون

ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون

أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.

قال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم.

وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين وقوم نوح من قبل إن

لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله

ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما

تستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع

واقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون.

عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون.

تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين

أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون

أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ.

أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون

مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم

أَنفُسِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى.

أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى.

هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ الْآزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ أفمن هذا الحديث تعجبون.

فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر

فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر

لكفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر

مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر

نشر سيعلمون غدا من الكذاب نشر.

فهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟

المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كذبت قوم لوط

النذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة

بصير. سيهزم الجمع ويولون الدبر. بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر.

سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر

0: بصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر. وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.

رب المشرقين ورب المغربين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

تنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا

وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس

في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة

فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم

أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ؟

فسبح باسم ربك العظيم.

لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون

فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون

فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

شياطين وهو بكل شيء عليم.

ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله،

والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله الغني الحميد. لقد

من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز.

تحاوركما إن الله سميع بصير.

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ.

ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير.

نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير.

له، والله خبير بما تعملون.

ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذوا

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم.

فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي

ربنا إنك رؤوف رحيم.

جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون.

قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

أصحاب الجنة هم الفائزون.

تبروهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم

الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض

عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى

به ويزكيهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم

والله خير الرازقين. بسم الله الرحمن الرحيم.